وهو الغني عن طاعتهم وموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك

قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل.

لم تزل تتعهدني به ما لم تزل تتعهدني به معا منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين ولو رفدني على قدر ذكر نعمة

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون؟

رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين. يا

يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

معترفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك

وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم.

4th Thursday. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Alhamdulillahi alladhi adhhaba al-layla muzliman biqudratihi wa jaa bin-nahari mubsiran birahmatihi wa kasani dhiya'ahu wa ana fi ni'matihi. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني

بعمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل

خالصته. السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد
1: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
0: وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب
1: اللهم صل على
0: وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات وإذا تحقق هذا الهدف وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر عندما تخرج أمريكا من المنطقة سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

هذه أرض الطف سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك قبور الأطهار، وذاك قبر الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون.

السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين يا سيدي. أليت بجدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك الزهراء وأخيك الحسن المجتبى ومن قتل معك من أهل بيتك وشيعتك في كربلاء؟ لا أكلت طيب الطعام ولا شربت لذيذ الشراب حتى أنتقم لك ممن قتلك أو أقتل كما قتلت، فقبح الله العيش بعدك يا سيدي.

0: أين أنت يا رملة؟
1: ما بك يا عمر؟
0: دثريني.
1: أدثرك في هذا الجو الحار؟
0: قلت لك دثريني وكفى.
1: ها قد دثرتك.
0: لا أدري لهذه القشعريرة سببا.

0: تتكال بذاك التكال بأخيك علي. هل ذهبت إلى أخيك واستقصيت ما يدور في داره؟
1: بماذا أجيبك وأخي لا ينفك؟ ينتقم من قتلة الحسين.

0: لو لم يتدخل في رفع السيف عن رقبته لمات في السجن. فأراح واستراح. دثريني يا ربنا، دثريني
1: يا قوم. أيها الناس، بسم الله والحمد لله الذي وعد وليه بالنظر والظفر وكتب لعدوه الخسران والخذلان، وقد خاب من افترى. ألا بعدا لمن طغى، جحد وبغى، أدبر وعصى، كذب وتولى. فأنا طالب لدم ابن بنت رسول الله الأمين. أما والذي جعلني بصيرا ونور قلبي تنويرا، لأحرقن بالبصرة دورا ولأشفين بها صدورا ولأقتلن بها جبارا كفورا، وكفى بالله نصيرا.
0: ما أحوجني إلى ترديد قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. ثكلتك أمك يا ابن سعد، ثكلتك أمك. أمسيت غلطا يرمى وابن آوى تطارده السباع في كل ناحية،
2: وماذا بعد؟
0: يشغلني مصير أسود ينتظرني كهذا الليل يا رملة. لا أمان لأخيك، لا أمان.
2: ويحك، ما هذا الوسواس الذي ينتابك؟
0: بل إنه يسري في دمي يا رملة، يسري في دمي.
3: والله إن أبا إسحاق قد أسلج صدورنا ورفع رؤوسنا.
4: يا نافع، جاء في الأخبار أن الحسين عليه السلام خطب في القوم يوم الواقعة يحذرهم وينذرهم.
3: نعم، وماذا قال؟
4: قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا لا تلبثون بعدها حتى تدور بكم الرحى، اللهم سلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مرة ولا يدع فيهم أحدا إلا قتله، انتقاما لي ولأوليائي وأهل بيتي.
3: سلام الله عليك يا أبا عبد الله، فما مضت تلك السنين حتى بعث الله غلام ثقيف وهو الآن يعد العدة لينتقم من أولئك القتلة.
4: إن أبا إسحاق لما أخرج من السجن وأحضر إلى مجلس ابن زياد قال كلاما أغلظ فيه وأغضب ابن زياد، فأعاده إلى السجن مغلولة يده إلى عنقه، فجهد أبو إسحاق لإيصال خبره إلى صهره ليشفع فيه ويسعى في إخراجه.
3: والله لن نخذل أبا إسحاق أبدا.
4: وكيف نخذله وهو الطالب بدم الحسين إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل؟
3: يا لسرورنا يا بشير ونحن نسمع وقوف إبراهيم بن مالك الأشتر مع أبي إسحاق في كتائب واحدة، ومعهم أبو عثمان المهدي وهم ينادون يا لثارات الحسين.
4: إبراهيم هذا لا تستغرب يا بني شجاعته وإقدامه، إنه ابن ذلك الأسد مالك الأشتر النخعي يرحمه الله.
5: لم نجد له أثرا سيدي.

0: أين اختفى؟
1: أظنه سيدي انطلق خارج الفرات.
0: كيف؟ وقد بثت العيون في كل مكان.
1: ربما غرق في النهر فأراحك.
0: لا، والله ما أراحني موته أبدا. ابن ذي الجوشن هذا، لعنة الله عليه. أيعقل أن تختطفه أمواج الفرات قبل أن يختطفه سيفي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أقسمت أن أنتقم بسيفي ممن شارك في قتل الحسين، لا أستثني منهم أحدا.
1: والله أنت تستثني سيدي، فتلك مكرمة وأنت أهل العفو والمكرمات.
0: ماذا تقصد ابن الأسود؟
1: إن سمح سيدي قلتها.
0: قل.
1: هو أمان سيدي؟
0: لا أمان لأربعة: عبيد الله بن زياد، وشمر بن ذي الجوشن، وحرملة بن كاهل الأسدي، وعمر بن سعد.
1: والله هو واحد من هؤلاء سيدي.
0: من تقصد؟
1: آخرهم عمر بن سعد.
0: لا، والله ما كان إلا أولهم، لكنني أشفع له أياما كرامة لشقيقتي رملة. كأني بك تخفي شيئا.
1: لا تنسى سيدي أنك مررت بمثل هذا فعفي عنك.
0: كيف ومتى؟
1: مذ كنت في السجن، فقد تدخل زوج شقيقتك صفية فعفى ابن زياد عنك.
0: ويحك، أتضعني ابن سعد في حوصة واحدة؟ ثم إن ابن زياد لم يطلق سراحي إلا مرغما. رحم الله خدني عبد الله، هو الذي توسط لي عند يزيد في الشام.
1: إذن هناك وسيط حقن دمك. فماذا لو قلت لك أن عمر ندم على فعلته ندما أقعده الفراش وحرمه النوم والراحة؟
0: لن تلين جوارحي لذلك الرجل، لقد منحته من الحياة ما يكفيه أن يتعذب في هذه الدنيا.
2: أحسب أنك فشلت في مسعاك.
1: صاحبك مصمم على قتل الرجل.
2: وما صلتك أنت؟
1: صلة الدم بالدم والرحم بالرحم. عمر بن سعد واحد من أرومتي.
2: الغصن النخر يشدب من الشجرة الوارفة ويرمى بعيدة.
1: ما بك يا يماني؟ لا تبدي حراكا في هذه القضية.
2: وكيف لي أن أبدي حراكا في شأن لا يخصني؟
1: لا يخصك؟ أنسيت أن ذلك الرجل كان صاحبك ذات يوم؟
2: أجل، كان صاحبي، كان صاحبي قبل أن يقود الجمع في وجه الحسين وصحبه.
1: أعلم أن لك يدا طولة عند أبي إسحاق الثقفي، فهو صاحبك ولا أراه يرد لك طلبا.
2: وأي طلب تقصد؟
1: الأمان لابن سعد.
2: إلا هذا يا ابن الأسود؟
1: أأنت عاجز عن ذلك أم مترفع عنه؟
2: لا والله، بل مترفع عنه. إلى أين؟
1: خذلتني يا أبا عمرو، خذلتني.
2: أتظنني مخبولا كي أطلب الأمان لابن سعد؟
1: قلت لك هذا صلة من رحمي.
2: قطع الله هذا الرحم، قطع الله هذا الرحم الذي لم يبق لسيد الشهداء رحمة. اسمع، أخون عقلي وقلبي وأدلك على من يأمنه.
1: من تقصد؟
2: رجل يسكن في ظهر الكوفة.
1: أيكون عبد الله بن عباس؟
2: هو رجل أشبه بهذا دينا وتقوى.
1: علني عرفته. أيكون عبد الله بن جعد المخزومي؟
2: هو والله، فإن المختار لا يرد له طلبه.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سيدي يا ابن الحنفية، سرني رؤيتك المباركة والوقوف في مجلسكم الموقر. أما بعد، فإنكم أهل بيت خصكم الله بالفضيلة وشرفكم بالنبوة وعظم حقكم على هذه الأمة، ولا يجهل حقكم إلا مغبون الرأي مخسوس النصيب. وقد أصبتم بحسين في أعظم مصيبة، وقد قدم علينا أبو إسحاق الكوفي الثقفي يزعم أنه قد جاء

0: جاء إلينا من تلقائكم مطالبا بدماء أهل البيت، فبايعناه على ذلك. ثم إننا رأينا أن نأتي إليك فنذكر ما دعانا إليه.
1: يا ابن شريح، أما ما ذكرتم حول ما خصنا الله به من فضل فإن الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والحمد لله. أما ما ذكرتم عن مصيبتنا بالحسين عليه السلام فذلك كان في الذكر الحكيم ملحمة كتبت عليه، وكرامة أهداها الله لها، فرفع بما كان فيها درجات قوم عنده ووضع آخرين، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائنا فإني والله وددت لو أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
0: وعلى رأيكم سنبايع، ويشهد الله أننا أبدا لن نخذله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: أما كنت تواقة إلى الري وملك الديلم؟

0: اردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك واجلس في دارك حتى نبعث غيرك.
1: قلت له أمهلني يوم فأمهلك.
0: هذا الذي حدث، أقسم إنني كنت في حيرة من أمري، وكدت أنفض يداي حين التقيت بابن أختي المغيرة بن شعبة الذي قال لي: أنشدك الله يا خال ألا تسير إلى قتال الحسين

0: فأغواني وساقني إلى حتفي هذا.
1: اسمع يا عمر، إن استطعت أن تنجو بنفسك فافعل.
2: ما الذي تخفيه عني يا رملة؟
1: لم أخفي عنك شيء، كل الذي سمعته حدثتك به.
2: إذن لماذا تصرين علي بالرحيل؟
1: لأنني رأيت في عين أخي وشفتيه وحاجبيه شوقا لدمك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبا لفعلتك يا ابن سعد، تبا لك، لعنك الله يا ابن زياد، لقد أوصلتني إلى ما أنا فيه.
1: كل هذا لا يجدي نفعا.
2: اسمعي يا رملة، أسرعي وهيئي لي بعض المؤونة، سأستغل هذا الليل.

0: لقد وضعني في موقف صعب.
1: ممن ذلك الرقاع أيها الأمير؟
0: إنه من عبد الله بن جعدة المخزومي، يرجوني أن أعطي الأمان لابن سعد. أشك في أن أحدا منكم قد تولى ذلك الأمر. يعز علي أن لا ألبي طلبا لعبد الله، لكنه يطلب مني أمرا تنازعني به نفسي وتخذلني فيه مشاعري. ما قولك يا هيثم؟
2: أرى أن تعطي فرصة التوبة، فإن تاب وصلح كان لك أجر من أعاد ضالا إلى صوابه.
0: وإن لم يتب؟
2: الجواب عندك سيدي.
0: وأنت يا أبا عمرو ما تقول؟
1: والله ما كنت أعطي ذلك الفاسق الذي سفك دم الحسين ظلما وعدوانا أي عهد وأي أمان، ولكنني أجد في الأمان إكراما لأبي جعدة.
0: إنك تحاكي مشاعري وتفكر فيما أفكر.
1: إكرام مثل هذا يؤخذ بنظر الاعتبار.
0: إلي برقعة ودوات.
1: ما أنت فاعل أيها الأمير؟
0: اكتب لهذا المنافق أمانا واشرط عليه شروطا كثيرة، فإن أخل بشرط من هذه الشروط قطعنا عنقه.
3: تيقني من طريقي يا رملة.

0: هناك جند في الخارج.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: ما الأمر؟
1: لقد فعلها أخوك ورب الكعبة.
0: من هم؟
1: إنهم من جند الأمير ولا شك، بعثهم ليحصوا علي أنفاسي.
0: ماذا ستفعل؟
1: سأقاتلهم بسيفي أو أبقى عبيس داري.
0: بالله عليك أن تبقى في دارك ولا تقاتل الجند فتقتل.
1: إن بقيت في داري سيأتيني المزيد من الرجال يطلبون دمي يا رملة.
0: ترك الأمر حتى الصباح.
1: أين ولدي حفص؟
0: انطلق يتوسط لك عند إبراهيم بن مالك الأشتر.
1: إبراهيم بن مالك الأشتر؟ إبراهيم هذا يا رملة أشد قسوة علي من أخيك الأمير.
2: اجلس يا أبا عمرو. لم ننهي حديثنا بعد. لن أرتاح أبدا، وبعض قتلة الحسين لا زالوا أحياء يأكلون ويشربون.
1: لقد أبليت بلاء حتى قيل فيك أنك ثأرت لدم الحسين وصحبه.
2: لا والله، لا والله يا أبا عمرو، ما استتب لي الأمر وأطاعني الناس إلا بسببهم. ولست والله بالناصر لآل محمد إن لم أطالب بدمائهم وأقتل من قتلهم. لا أستثني منهم أحدا، لن أهنى إن لم أقتل عبيد الله وحرملة وشبث وخولي والشمر.
1: أيها الأمير،

0: أآخرهم فقد كفاك الله عناء.
1: أأنت واثق أنه لقى حتفة؟
0: نقل لي ذلك سراقة بن مرداس.
1: ويحك، أتصدق ذلك الرجل الذي يكذب في كل حين؟ اسمع يا أبا عمرة، الذي يقلقني هو عمر بن سعد.

0: ها، ماذا رأيت يا أبا حفص؟ سألتك يا أبا حفص.
1: لا أدري ماذا أقول لك يا أبا الأسود.
0: ألا تقر عينك وقد جئتك بكتاب الأمان هذا؟
2: كيف تقر عينه وفي الدار ما رأيته من الجند؟
0: ستكون الدار في أمان إن شاء الله.
1: لست مطمئنا لأمان صاحبك.
0: وما الذي يقلقك فيه؟
1: أشياء كثيرة خفيت علي.
0: أريني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمان من أمير الكوفة إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص. إنك آمن بأمان الله على نفسك وأهلك ومالك وولدك وأهل بيتك. وهل تريد أمانا أكثر من هذا؟
1: استمع يا رجل، لا تؤاخذ بحدث كان منك قديما. أي حدث هذا؟
0: إنه يقصد موقعة كربلاء. هذا هو بيت القصيد.
1: لا تؤاخذ بحدث كان منك قديما، ما سمعت وأطعت ولزمت دارك.
0: والله خير لك أن تلزم منزلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
1: هذا هو الشرك الذي قصدته.
0: إنك تهذي، أسمعني ما يقلقك.
1: فمن لقي عمر بن سعد من شرطة الله وشيعة آل محمد فلا يعرض له إلا بسبيل خير. شهد على ذلك أحمد بن شميط البجلي وأبو عمرة اليماني والهيثم بن الأسود وعبد الله بن كامل الهمداني ويزيد بن أنس الأسدي وابن شداد البحصي. كلهم شهدوا بالعهد والميثاق والأمان لعمر بن سعد وولده إلا أن يحدث أمرا جديدا، وكفى بالله شهيدا.
0: أتريد أمانا أكثر من هذا؟ أمنك على ولدك ومالك وأهلك وأعطى من الشهود ما أعطى،
1: ولكنه وضع شرطا في النهاية أن لا يحدث حدثا جديدا. أي حدث هذا؟
0: كأن تخرج عليه أو على أحد من أنصاره.
1: عسى أن يكون ذلك.
0: أتشك في الأمر؟
1: أنت لا تعي ثرائر أبي إسحاق، إنه أمكر من الثعالب وأكثر تحفزا من الأفاعي.
3: من منكم أبو إسحاق الكوفي؟
4: أنا أبو إسحاق الكوفي،
3: رسول سيدي محمد بن الحنفية.
4: أهلا أهلا برسول الذرية الطاهرة. كيف حال سيدك؟
3: يقرئك السلام.
4: وعليك السلام.
3: هذه رسالته إليك.

0: ما الأمر يا ابن الأسود؟ ما الذي حدث؟
1: جئتك في أمر يسلب عني النوم والراحة.
0: ألا يكون أمر ذلك الفاسق؟
1: دعني أسألك، أتثق بأمان صاحبك؟
0: ألا زلت مدافعا عن رجل قاد الجيوش في وجه ابن بنت رسول الله؟
1: والله ما قلقت خوفا عليه، وإنما لصلة رحم تتقد في داخلي وتأبى أن تنطفئ.
0: دعك من الرجل.
1: قلت لك عمر واحد من أرومتي.
0: لقد أصبح من أرومة الشيطان فلا تبتئس. ثم أنه قد أخذ أمانا من الثقفي، فما الذي يقلقك بعد؟
1: شيء دس في الرقاع كما يدس السم في العسل الطيب المذاق.
0: دع صاحب العسل يذوق عسله.
1: لو آل إليه الأمر لفعل.
0: ما الذي تعنيه يا ابن الأسود؟
1: أعني أن عمر سلبت مخالبه ونزعت قواضمه.
0: إن له صلة بأبي عبيدة تفوق صلتنا به.
1: الأفعى تعض نفسها حين لا تجد ما تعضه.
0: اطمئن، إن لدى أبي إسحاق الكثير مما يستحقون العض.
1: ما شفيت غليلي.
0: اسمع يا ابن الأسود، أنصحك ألا تستميت بالدفاع عن رجل قاتل خير خلق الله بعد رسوله محمد بن عبد الله وأبيه علي.
2: رملة،
3: السلام على أخي أسد الكوفة وأمير العراق بلا منازع.
2: كيف تقبلين علي وعندي مثل ذلك الحشد من الرجال؟ ثم ما الذي يحزنك؟
3: يحزنني دار مهدد بالسقوط.
2: تبا لذلك الأساس الذي جبل بالنفاق وشيد بأطهر دم عرفته البرية.
3: جئتك أستوضح عن أمان أعطيته.
2: لا تدعيني أندم على شيء أعطيته. قسما بالله إن بقيت واقفة أمامي فأنا حل مما أعطيته.
3: لا، أنا رضيت بما أعطيت.
2: اذهبي إلى دارك ولا تعودي إلي قط. هيا.
3: لا تنسى أني من دمك ولحمك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ما الأمر يا أبا إسحاق؟ أرى وجهك قد تغير.
2: لا أقطعن والله غدا رجلا عظيم القدمين غائر العينين من قتلة الحسين يسر بقتله المؤمنون. يا أبا عمرة.
0: نعم أيها الأمير.
2: إذا جاء الغد فأقبل إلي على عجل.
0: أجل أيها الأمير. ما بك يا ابن الأسود؟
1: ألم يعتصرني فجأة.
2: أشهد يا قوم ما أطعمته ولا سقيته.
1: لو يأذن لي سيدي أذهب فأرتاح.
2: أملنا أن ترتاح فنرتاح. قضي على ذلك الرجل.
5: أجل يا مولاي.
6: لأقطعن غدا والله رجلا عظيم القدمين غائر العينين من قتلة الحسين.
1: وما أحسب هذه الأوصاف إلا أنت.
6: أتظن ذلك يا ابن الأسود؟
1: وأقسم لا يريد بهذه الأوصاف سواك.

0: كيف يفتك بي وقد أتيتني بأمانه منذ يومين؟ كيف؟
1: لا أشك في أن شيء قد حدث فأثار غيظه عليك.
0: يا ابن الأسود، أتظنني أنجو بنفسي وقد بث حولي من العيون ما لا يعد ولا يحصى؟
1: إنني حذرتك، والله ما دفعني إليك حب بفعلتك ولا تأييد لما قمت به، بل لأجل قرابة تستعر في دمي كما يستعر النار في اللحم النتن.
0: أشر علي بالوجهة التي أسلكها.
1: توجه إلى الشام، ففيها من تلوذ إليه فيحميك، فترتاح منا ونرتاح منك.
0: دعني أسألك يا ابن الأسود، لو عرض عليك ملك الري يوم الحسين فما تصنع؟
1: دعني أسألك بدوري، لو عرضت عليك الخلافة كلها يوم الحسين فما تفعل؟
0: أقسم لو عرضت علي الدنيا كلها في سبيل ذلك ما تجرأت.
1: حبا للحسين أم خوفا من العاقبة؟
0: بل خوفا من سوء العاقبة، حيث أرى الموت في كل لحظة.
1: تبا لك، سحقا لك، حسبتك نادم، لا زلت في ضلالتك. أتمنى أن يصل إليك سيف الثقفي فلا يبقي منك باقية.
0: ماذا بعد يا ابن سعد؟ ها هو الهيثم بن الأسود قال كلمته وانصرف وتركك وحيدا لا تلوي على شيء. إيه يا ابن أختي يا حمزة، نشدتني ألا أسير إلى قتال الحسين، قال لي إنك تأثم بذلك وتقطع رحمك، فوالله لأن خرجت من مالك ودنياك وسلطان الأرض كلها خير لك من أن تلقى وجه الله بدم الحسين. ألا أيها الرجل الذي خاب سعيه وراح من الدنيا ببخسة عين، إذا أنت قاتلت الحسين ابن فاطمة وأنت تراه أشرف الثقلين، فلا تحسبن الري يا أسوأ الناس تفوز به من بعد قتل الحسين. الويل لي، الويل لي وأنا محاصر في داري، وجند أبي إسحاق تحصي علي أنفاسي. لا مفر لك يا ابن سعد، ستصلى نارا لا ينطفئ سعيرها أبدا، وسعيك من دون الرجال رذيل.
2: يا سيدي، هذا سيفي خبأته تحت الرداء فما من أحد يشك بوجوده.
3: هذا الذي أبغيه؟
2: أي ظالم تطلبه بهذا السيف؟
3: عمر بن سعد.
2: ماذا تقول؟
3: قلت عمر بن سعد.
2: تريد مني أن أقضي على عمر بن سعد وقد أعطيته أمانك؟
3: اسمع ما جاءني البارحة من محمد بن الحنفية. وقد ذكرت أنك قتلت قتلتنا وطلبت بثأرنا وقمت بأمرنا، كيف ذلك وقاتل الحسين عندك يغدو ويروح وهو عمر بن سعد؟ ماذا تقول فيما سمعت؟
2: إنك تدفعني إلى ما لا يريحني ويثلج قلبي.
3: ألا يثلج قلبك أن تقتل من كان يجمع الحشد ضد الحسين بن علي؟
2: كان ذلك قبل أن تعطيه أمانة. أما وقد أعطيناه أمانة فقد حرم دمه علينا.
3: حرم دمه إذا نكثنا بعهد أبرمناه وميثاق نقضناه؟
2: أترى نقضاً أشد من أن نقتل الرجل بعد أمانه؟
3: هذا رجل إذا انقلب ظهر المجن قطع رؤوسنا دون رحمة.
2: أعلم ذلك.
3: ألم تقسم أمام قبر الحسين أنك ستنتقم من قتلته وعلى رأسهم سعد وشمر؟
2: لا أنكر هذا، ولكن أريد منفذا.
3: أنا أعطيك منفذا، شروطنا عليه كثيرة، لنقل إنه فكر بالرحيل. اذهب واقتل.
2: أمضي إليه الآن
3: وعلى جناح السرعة. اسمع، خذ معك عددا من الرجال، هذا الرجل إن هوجم غدر وإن تفوق فتك دون رحمة.
2: أفعل إن شاء الله.
3: اسمع، أريد أن أنصحك. في البداية قل له أجب

0: الأمير، فإن أطاعك ائتني به،
1: وإن لم يطعني
0: عندها سيلجأ إلى حيلة أعهدها عنده. كان يقول: أيا جارية هاتي ردائي، فإن قال ذلك فاعلم إنه يدعو إلى السيف، فبادره قبل أن يبادرك. لن يرتاح قلبي إلا عندما أراه مقتولاً.

0: أراك هممت الرحيل يا أبا حفص.
1: إني ذاهب لزيارة خؤولتي في البصرة، فقد طال النوى بيننا.
0: جئتك من قبل قريبك أبي إسحاق الكوفي.
2: وماذا يريد أخي في هذا الصباح الباكر؟
0: لم يعودني على أن أطلع على أسراره.
1: إن في الأمر مكيدة دون شك. أقرئه السلام عني وقل له آتيه في حين آخر.
0: بل يريدك الآن، وما على الرسول إلا البلاغ.
2: ما دام على الرسول البلاغ فأبلغه إن عمر سيأتي إليه بعد حين.
0: فلتدخل زوجتك الدار ولنتابع الحديث فيما بيننا.
1: دعيني مع الرجل يا امرأة.
2: لن أدخل حتى أعرف سر هذا الرجل.
0: ماذا قلت؟
3: أعطني ردائي يا جارية.
0: تدعو إلى السيف يا عدو الله.
2: لا.
0: إن الغدر بسمحك.

0: فوالله لا أدري وإني لحائر، أفكر في أمر على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أم أمضي مأثوما بقتل حسين؟ يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون فإني أتوب للرحمن في سنتين.
1: لا أدري يا ابن سعد أي ملك أخذته وأي ري تنعمت به، لكنني على يقين أنك خسرت دنياك وآخرتك، ونلت عقابك في الدنيا، لكن هناك عقاب مهول في الآخرة ينتظرك، ولن تستريح أبداً.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض.

قصر الحسين. The reason why Hussein's palace is green, فلأنه يموت بالسوق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر

العميض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

0: وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد.

يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد

إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عاموديا ويعودون أفقيا سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات وإذا تحقق هذا الهدف وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر عندما تخرج أمريكا من المنطقة سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل

السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

0: الناس
1: الله أكبر
0: سبحان ربي العظيم وبحمده
1: سمع الله لمن حمده الله أكبر
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: الله أكبر الله أكبر
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده
1: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله.

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني

كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وارحم على محمدٍ وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: سمع الله لمن حمده، الله أكبر.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله،
0: الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت، والراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب. العفو العفو العفو.
0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا
1: ظالما
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: خطفك يا رجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، دعني يا رجل.
0: ما لي أراك تلهث ووجهك مصفر وعينك زائغة.
1: وجهي مصفر؟ لا شأن لك بحالي، دعني الآن وسأخبرك فيما بعد.
0: لم أرك على هذا الحال من الخوف، كأن أحدا يطاردك.
1: يطاردني؟ لا لا،

0: لا لا أحد، لا أحد، بل أنا من يطارد الناس. دعني.
1: والله لن أجعلك تقترب مني، لكن ما الذي جاء به بعد كل ذلك الوقت والغياب عني؟ لن أجعله يراني، ولكنه يعلم جيدا أين تقع داري. ولم أخاف؟ ما هو إلا شاب غض بإمكاني أن أواجهه أو حتى أخدعه مرة أخرى.

0: جاءك من يسأل عنك.
1: متى؟
0: منذ خرجت بحصانك.
1: ألم يعرفك بنفسه؟
0: لا، ولكنه قال لي قبل أن ينطلق من فناء الدار: قولي لزوجك قد حان القطاف يا وليد. قل لي، من يكون هذا الرجل وما شأنه معك؟
1: وكيف لي أن أعرف وأنا لم أره؟

0: من؟ قاسم بن أصبغ؟ منذ متى وأنت هنا؟
1: منذ ابتدأت تلاعب جربك هذا.
0: الجراء المدربة خير مؤنس في وحشتك.
1: ولكنني أعجب أن يلاعب رجل مثلك جربا كهذا. ما الذي يضحكك؟
0: ترى العيب فيه يا رجل، ولا تراه في الخليفة وهو يداعب قرده في البلاط؟
1: والله ما عدنا نفرق شيئا عن شيء. أيحكمنا أمثالنا أم تحكمنا قردتهم وخنازيرهم؟

0: من أين ماءك هذا؟
1: هو من بئر ليس بعيد من هنا.
0: يذكرني ذلك الماء بماء شربته من قرية كان فيها ياسر بن شداد المقدسي.
1: ومن يكون ياسر هذا؟
0: شاب قدم ذات يوم واستوطن ظاهر الكوفة.
1: هل تقصد ذاك الشاب الذي كان يؤم دار حوزة التهامي؟
0: هو بعينه الذي خاب فأله وفشل في مسعاه.
1: دعك من هذا يا رجل، وأخبرني عن حال من غادرت داره.
0: أتقصد الأمير ابن زياد؟
1: بالطبع. ما بك؟
0: لم يكن لصاحبنا هذا حظ في أن يهنأ أو يرتاح.
1: ألا يهنأ من يجمع إماراتي البصرة والكوفة بين كفي؟
0: ألم تسمع بمقتل مسلم بن عقيل بن أبي طالب؟
1: بلى سمعت.
0: هذا يكفي يا صاحبي أن يشعل أتون الكوفة.
1: لكن هذا لم يحدث.
0: الجمر تحت الرماد.
1: أنا لا أخشى على ابن زياد هذا أبدا، لقد خبرته مذ كنت أرتاد دار الإمارة في البصرة. إنه يستعمل سيفه أكثر ما يستعمل لسانه، وسفك الدم أبان غضبه أهون عنده من أن يريق ماء قصعة في يده.
0: الكوفة ليست كما تظن يا عبد السلام.
1: يقولون إن الحسين قد أرسل إليه ما يفوق 30,000 من الكتب، وكلهم يرغبون بقدومه إليهم.
0: اطمئن، لم يبق للحسين في الكوفة بعد مقتل مسلم وهاني بن عروة أحد.
1: وهل قتل هاني بن عروة النخعي؟
0: إذن أنت لم تسمع بإخبار الكوفة بعد. قتله ابن زياد لأنه آوى إليه مسلم بن عقيل.

0: هذا أنت؟
1: أين زوجك؟
0: ركب حصانه وخرج.
1: البارحة كان على صهوة جواده.
0: إنه لا يفارق جواده. جواد أمس ينازعني قلبه.
1: هنيئاً.

0: لرجل يركب حصانا يعينه في تجواله.
1: وما الذي يمنعك أن تركب حصانا يساعدك في تجوالك؟
0: كيس دراهم أفرغته في جلباب غيري.
1: ومن يكون ذلك الغير؟
0: الرجل الذي لا يفارق جواده.
1: أتقصد زوجي؟
0: ألم تخبريه بمقدمي البارحة؟
1: بلى.
0: حري به أن يخبرك بأمري.
1: وما هو أمرك؟
0: عجبا لصاحب دار لا يخبر أهل داره بدين تقادم عهده وحان سداده.
1: أي دين تعني؟
0: الحمد لله، لا شيء أفضل من الماء بحر كهذا.
1: لم تخبرني بأمر الدين بعد.
0: سأحدثك متى امتنع زوجك عن ذلك، لأنني لن أغادر تلك الديار حتى أسترد ديني.
1: أراك رجعت.
0: طرأت لدي فكرة.
1: علك تراجعت عن قرارك وقررت أن تشرح لي سر ذلك الدين.
0: بل أردت معرفة سر آخر. أتعرفين رملة؟
1: رملة؟ شقيقة زوجي؟ اسمع، أيكون لرملة تلك صلة بذلك الدين؟
0: حسبي ذلك.
2: أتكون تلك القطيعة بين رملة ووليد نتاج دين لم يأتي دفعه بعد؟
3: تبه لي يا ابن حويزة، تبه. أكاد أحسدك على ذلك الحصان الذي تمتطيه، إنه يسابق الريح في عدوه. من أين أتيت به؟
4: إنه إرث والدي.
3: إرث والدك؟
4: أتشك في هذا؟
3: أذكر أن والدك كان يخاف ركوب الجياد.
4: الجياد الهجينة، أما الجياد الأصيلة كهذا الجواد لا أظنه يهابها.
3: ما زلت تحيد على الحقيقة.
4: أتتهمني بالكذب يا ابن أصبغ؟
3: ولما لا أتهمك وأنت تدعي ملك ما ليس لك؟
4: سل القبيلة كلها عن مصدر هذا الحصان، وسيقول لك الجميع أنه كان في اسطبل والدي.
3: الجميع يقولون ذلك، أما أنا فأقول العكس.
4: ما الذي تخفيه يا ابن أصبغ؟
3: حصانك هذا كان مهرا قد سرقته من المكان الذي ولجت فيه سرا.
4: أي مكان تقصد؟
3: من أملاك ورد بن حفصة الكندي.
4: أقسم أنك تقول هذا لتوقع به وتأخذ هذا الحصان مني.
3: بل أكاد أعرف البينة.
4: وما هي بينتك؟
3: هذه، لا أحسبك تستطيع تجاهلها.
4: ومن أين أتيت بها؟
3: من المكان الذي سرقت منه المهر.
4: أنا لا أنكر أنني فعلت هذا، أريد الانتقام من ورد، ولكنني لم أشفي غليلي بعد.

0: تراه الوليد بن حويزة إنه هو رب الكعب.
1: أراك لا تعرفني.
2: بل أعرفك، ولكن ما الذي جاء بك إلى هنا؟
1: أبحث عنك.
2: تبحث عني؟
1: بل أبحث عن وديعة.
2: أي وديعة تقصد؟
1: أراك تناسيت يا ابن حويزة ما كان بيننا؟
2: لا أذكر أن شيئا كان بيننا.

0: أيننا؟
1: ويحك، ألا تذكر أنني أقرضتك 100 درهم ذات يوم؟
0: أقرضتني لغاية في نفس يعقوب، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي.
1: لا تظن نفسك فطنا وتحسبني غبيا. هو ذا الرقاع، لقد اطلع على فحواه صاحب الشرطة.
0: هب أنني لا أستطيع سداد الدين، فما تفعل؟
1: أمضي إلى صاحب الشرطة ليضعك في السجن.

0: ألا تذهب لدار الكلبي؟
1: لن أبرح هذا المكان.
0: يقال إن الحسين بن علي توجه بمن معه إلى الكوفة.
1: وما همني الأمر إن توجه إلى هنا أم بقي في المدينة.
0: تلك قصعة حليب.
1: قلت لك لا أريد حليبا.
0: أقسم أنك كذبت علي.
1: وفيما كذبت عليك يا جهينة؟
0: بأمر ذلك الرجل الذي أمى دارنا ليومين متتاليين.
1: أي يرضيك أن تعلمي أن باستطاعة ذلك الرجل أن يضعني في السجن؟
0: السجن؟
1: نعم السجن، أو أدفع له دينه.
0: وما هو دينه؟
1: 100 درهم، ولا أملك منها سوى 5 دراهم.
0: لما كتبت الأمر علي طوال هذه المدة؟
1: لم أكن لأتذكرها.
0: تنسى لأحدهم عليك 100 درهم؟
1: لم يكن له في ذمتي أي درهم.
0: ولماذا يطالبك؟
1: ظلما وعدوانا.
0: ولكنه يحمل رقاعا بهذا الدين.
1: وكيف عرفت ذلك؟
0: انتشله من سلته مذ كان في تلك الدار.
1: أصدقيني القول، هل حدثك بشيء آخر؟
0: أي حديث تعني؟
1: لا شيء. سحقا لليوم الذي ولدت فيه.
0: أتعنيني بذلك؟
1: بل أعني طبعا أمرا بداخلي.
0: أتكون رملة التي تعنيها؟
1: ومن تكون رملة؟
0: شقيقتك.
1: ما الذي حدثك به ذلك الرجل؟
0: قلت لك إنه لم يحدثني بشيء.
1: اسمعي يا جهينة، غدا سألتقي به، ولكنني أحذرك من أنك ستكونين طالقا إن علمت أن ذلك الرجل حدثك بشيء من أمر رملة.
0: حدثني أن رملة لها صلة بهذا الدين.

0: أسألكم رأيكم في رسالة الأمير ابن زياد.
1: لن نتخذ رأياً قبل أن نستمع إليك أولاً، فأنت أكبرنا سناً وأرجحنا عقلاً.
0: لا أتحمل وزر القرار وحدي.
2: حدثنا به، فإن استسغناه وافقناك، وإن لم نستسغه رفضنا عرضك ومضينا ضدك.
0: يا قوم، تعلمون ما لنا ولأمير الكوفة من وشائج دم وصلة قربة ومنافع كثيرة. والله ما قصدنا داره مرة إلا وأطعمنا وأروانا، وما سألناه عن حاجة إلا ولباها لنا. هل منكم من ينكر ذلك؟
2: أنت تحدثنا بشيء نعرفه، فهذا الذي لا نعرفه.
0: ما لا تعرفونه يا قوم هو أننا إذا مضينا لنصرة الأمير ابن زياد في الكوفة، فإننا بذلك نمضي لقتال الحسين بن علي، وأنتم تعرفون ما صلة ذاك الرجل بمحمد صلى الله عليه وسلم.
2: أي صلة تعني؟ والرسول قد مضى ليلقى وجه ربه.
1: ويحك يا ابن الأصبغ، أتحاول

0: أن تقطع صلة الحسين بجده رسول الله الذي يقول عنه إنه سيد شباب أهل الجنة.
1: ما كنت لأخطأها لو أنا ابن زياد لم يكن بموقف المستغيث الذي أوشك أن يكون رأسه تحت سيف أعدائه.
2: اجلس يا قاسم، لم ننهي الحديث بعد.
0: أن يقول صاحبك مثل هذا القول ويقطع رحم الحسين بجده.
2: نحن نتحاور يا قوم في أمر يجب أن نبت به غدا، واعلموا يا قوم أننا إن وقفنا على الحياد فلن ننعم بعد اليوم بدار الإمارة، ولن ننال من ابن زياد أي طعام أو شراب.
0: وهل تظن أن ابن زياد سينتصر بحرب كهذه؟
3: أكاد أجزم بذلك يا ابن رواحة، والله ما شاهدته في الكوفة بعد مصرع ابن عقيل وهانئ يوحي بذلك.
0: وما الذي شاهدته؟
3: وجدت أن الناس انقسموا إلى فئتين، فئة تناصر ابن زياد طمعا في قصعته، وأخرى لجأت إلى دورها تختبئ فيها خوفا منه، والحسين بين هذه وتلك، صوت ليس له صداه.
0: ما عدت تواقا لسماعك يا ابن الأصبغ.
2: أظن أننا بحاجة لبعض الوقت لحسم خيارنا.
3: بل نحسمه الآن يا كلبي. أيهون عليك أن يهدم دار الإمارة على رؤوس ساكني؟ بل يهون عليكم رؤية السيف يهوي على عنق الأمير ابن زياد. وفاء بقدر ونكث للجميل.
2: يا قوم اذهبوا إلى بيوتكم وقرروا ما ترتؤونه غدا،
3: واجعلوا سعادتكم في كفة والويل والثبور في الكفة الثانية، ثم احكموا بعد ذلك.
2: انتظر يا قاسم، أظن أن حديثنا لم ينتهي بعد.
3: ما الذي تخفيه يا كلبي؟
2: أين وليد بن حويزة؟
3: في داره طبعا.
2: أظن أنه مشغول بحصانه إلى مثل هذا الليل، وأن له ما له، ونحن لن نتخذ قرارا إلا بوجوده.
3: جاءه من يقض عليه مضجعه.
2: من تعني؟
3: أعني ياسر بن شداد المقدسي.
2: ياسر بن شداد المقدسي؟ أظن أنني أعرف هذا الفتى.
4: أليس ذلك الذي أغرم برملة ابنة حويزة؟
3: هو نفسه ذلك الفتى الذي أحبها وأحبته لعامين متواليين، لكنها زوجت بعد ذلك لرجل من بني كندة.
2: تقول زوجت؟
3: بالطبع، إذا علمنا أن حويزة من أنصار يزيد بن معاوية وزوجها من أعدائه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، أيكون ياسر بن شداد جاء ليسترد ثأره من شقيقها؟
3: بل يسترد دينا مضى عليه 5 سنوات.
2: أي دين تعني؟
3: مذ أغرم ياسر برملة أحب أن يستميل أخاه وليدا إلى جانبه، فأودع عنده 100 درهم كي يشتري بها دارا يبيت فيها مع زوجته ونعاجا يختات بها.
2: أتعني أن الدار الذي يسكنه من كيس ذاك الرجل؟ كل ذلك يجري ولا أدري به.
3: كنت حينها في البصرة.
2: البصرة سلبت مني أمورا كثيرة جرت على عشيرتي، وماذا بعد؟
3: جاءه الرجل البارحة يطالبه بدينه، وليس في كيس وليد أكثر من 2 درهم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: وما من شيء يسد دينه إلا داره الذي يأويه وحصانه الذي يمتطيه.
2: علينا أن نساعد هذا الرجل.
3: نساعده فيساعدنا.

0: ما أحوجني إلى النوم، إنما يخونني جفناي.
1: قل لي، ما الذي دفعك أن تقترض مبلغا وأنت على يقين بأنك لا تستطيع سداده؟
0: قلت لك يا جهينة أن الرجل أعطاني 100 درهم هدية منه لي.
1: يهديك 100 درهم؟ ولما؟
0: كي أتوسط لدى شقيقة رملة فأجعلها تميل إليه.
1: ولكنك قلت لي منذ قليل أنها كانت تبادله الحب.
0: لم يكن ذلك صحيحا. الحقيقة أن الرجل تردد إلى دارنا مدة 2 كاملين، وعشق أختي عشقا غلبه وأصابه.

0: فما زاد أختي إلا ابتعادا ونفورا.
1: وما كان موقف والدك من كل هذا؟
0: كان والدي يرغب بتزويج أختي من ابن عمي الحارث.
1: وما الذي دفع والدك أن يسمح للمقدسي بدخول داره طوال هذه المدة؟
0: أنا.
1: أنت؟
0: ألم أقل لك أن الرجل أعطاني 100 درهم هدية؟ 100 درهم؟

0: كما تظن.
1: أي أمر يا ابن رواحة؟
0: ما تحدثنا به في مجلسنا ليلة البارحة.
1: اسمع يا ابن رواحة، بعد مقتل سفير الحسين مسلم بن عقيل بن أبي طالب وما جرى لأنصاره وأتباعه من ملاحقة وقتل وسجن، بانت إشارات الغلبة والتفوق لجيش ابن زياد وسيده.
0: أرأيت كيف قتل مسلم بن عقيل وحوصر في بيت تلك المرأة طوعة، تلك المرأة التي فاقت الرجال شهامة وبسالة ودينا؟
1: ما يهمني ليس وقفة تلك المرأة العجوز، بل ما أثار إعجابي موقف ولده بلال وهو يشي بابن عقيل عند الأمير.
0: موقف يثير الإشمئزاز يا ابن الأصبغ. لو تعرف ما فعل مسلم بالجند إذ خرج لهم كالأسد الهصور يقاتلهم بسيفه حتى قتل جماعة منهم.
1: وبلغ ذلك ابن زياد فأرسل إلى محمد بن الأشعث: بعثناك إلى رجل واحد لتأتينا به، فثلم في أصحابك ثلمة عظيمة، فكيف إذا أرسلناك إلى واحد غيره؟
0: نعم، ولكن ابن الأشعث أجاب: أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقالي الكوفة؟ إنك بعثتني أيها الأمير إلى أسد ضرغام في كفه سيف قاطع، كان يقود ميمنة عمه الهمام في معركة صفين. نعم، إنه مسلم بن عقيل.
2: لم أحصل على دينك بعد.
3: ما عدت أريد الدين.
4: لا أصدق فيك هذه الشهامة وأنت تلاحقني به من مكان إلى مكان.
3: هذه دراهمك المئة.
4: ما عدت أطيق سخريتك.
3: لا أسخر منك، قلت لك هذه دراهمك، سواء سددتها أنت أو أداها إلي رجل آخر.
4: ومن يكون ذلك الرجل؟

0: ما الذي دفعك إلى فعل هذا؟
1: هو ذا رقاعك، باستطاعتك أن تمزقه.
0: إنه حقا رقاعي، ما الذي دفعك إلى فعل هذا؟
1: ليس قبل أن تمزق الرقاع أمامي.
0: أنا مزقته. ما الذي دفعك إلى سداد ديني؟
1: نخوة العشيرة على أبنائها.
0: لا أعهد فيك هذه الحمية يا ابن أصبغ.
1: ستعهدني منذ الآن فصاعدا. هيا بنا، فلي معك حديث ربما تهوى سماعه.
0: لن يخيب ظني، إن ما وراء الأكمة ما وراءها. هيا.

0: غريمك ليس في هذه الدار.
1: ما عاد غريمي، بل رجل أوكلته بمهمة ففشل وقضي الأمر.
0: سامحته بدينك؟
1: بل أخذت 100 درهم لا تنقص ولا تزيد.
0: الحمد لله.
1: سداد ديني لم يكن من زوجك.

0: يا امرأة.
1: من إذن؟
0: من رجل يقال له قاسم بن الأصبغ.
1: عدمتك أمك يا وليد، هذا ثعلب لا يهب ريشا إلا ليأخذ دجاجة قبالتها. والآن ماذا تريد؟
0: جئت لأسترد قصعة نسيتها البارحة.
1: هذه قصعتك أيها الفاشل بصيده والذي يستعين بغيره للإمساك بطريدته.
0: لتعلم يا جهينة أن الفشل أصاب الجميع.
1: ما الذي تعنيه يا مقتسي؟
0: أعني أن زفاف رملة كان خدعة مدبرة.
1: أي خدعة تعني؟
0: رملة لم تكن العروسة في الهودج.
1: أكان هودج خاليا؟
0: بل كانت شقيقتها سلمى من قامت بالمهمة.
1: أي مهمة تعني؟
0: سلي زوجك.
1: بل أسألك أنت أيها الغراب الذي لا تكف عن النعيق.
0: اسمعي يا جهينة، ما كان ابتعاد رملة عني إلا لأنها كانت تحب رجلا آخر.
1: وهل تزوجته؟ إذن ما الضير في ذلك؟
0: الضير أنها تزوجت رجلا رغما عن أبيها.
1: وعروس الهودج؟
0: سلي زوجك عن هذا.
1: كدت أن تشفي يا غليلي، لهذا تكتم علي أمر رملة يا ابن حويزة كلما حاولت أن أحدثك بشأنها؟

0: ماذا يا قاسم؟ لم نعد نراك هذه الأيام.
1: أنت تعرف مودتي لك، فأنا لست من الذين ينسون أصحابهم في الطفولة.
0: وأنا أرى الأمر على غير ما ذكرت.
1: كيف؟
0: ما عدا حانوتي مناسبا لمقامك يا ابن أصبغ.
1: ما هذا الكلام يا رجل؟
0: أجل، فقد أصبحت من المقربين للأمير ومجلسه.
1: لما أمتلكه من مهارات ومنزلة طيبة بين أهلي وعشيرتي.
0: وإشادتك الضربة بالسيف.
1: السيف والدم يغذيان شجرة الملك، وتتزين ثمارها بالرؤوس المتدحرجة.
0: ولهذا أنت قريب جدا من الأمير.
1: تجارتك هذه تشهد رواجا عظيما.
0: نعم، فالحرب على وشك الوقوع.
1: هذه حرب ليست ككل الحروب.
0: يبدو أننا في زمن كثرت فيه الفتن وتعاظمت فيه المحن.
1: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي.
0: الأيام حبلى بالمفاجآت والأحداث يا صاحبي.
1: هو كذلك يا صاحبي، ومحلك يؤكد ذلك.
2: ماذا تنتظرون يا قوم؟
3: ننتظر فارسا نحن بأمس الحاجة إلى حصانه وخبرته في القتال.
2: أتراه الوليد بن حويزة؟
3: أصبت مرماك يا ابن رواحة.
2: لا أظنه يأتي، وحال زوجته مغايرا لحاله.
1: وما حال زوجته؟
2: تخفي حبها لأبناء علي بن أبي طالب.
1: اطمئن، سيأتي.
3: أمتأكد أنه سيأتي؟
1: إن لم يحضر في هذا الوقت فسأمضي إليه بنفسي.
2: لا تلوم الرجل، فالخيار الذي وضعتمونا فيه صعب للغاية.
3: أراك ندمت يا ابن رواحة، رغم كل العهود والمواثيق التي أعطيناك إياها.
1: أي مواثيق أعطيته؟ وأي عهود أبرمتها معه؟
3: ألا نرفع السيف في وجه الحسين ولا نقطع طريقا؟
2: إذا كنا لن نقاتل الحسين، فلماذا ندفع بخيلنا وسيوفنا ورماحنا إلى الحرب؟
1: إنما الخيل لتقلنا إلى الفرات، أما السيوف والرماح فلتحمينا من نحوش الصحراء وقطاع الطرق.
2: أتمنى أن أصدقك أيها الثعلب.
4: جهينة، ماذا تفعلين؟
5: ألا ترى؟ أعجن العجين.
4: جئت أودعك.
5: إلى أين أنت ماض؟
4: أمضي إلى حيث يمضي بنو عشيرتي.
5: عشيرتك تمضي لقتال الحسين.
4: من أنبأك بهذا؟
5: الكل يتحدثون عن قدوم الحسين وأهل بيته إلى العراق، ويتحدثون عن آلاف مؤلفة يزحفون لقتاله. أتمضي مع هؤلاء يا ابن حويزة؟
4: إليك عني أيتها الفاجرة.
5: والله ما كان فاجرا إلا أنت، وسيفك مشهر بوجه ابن بنت رسول الله، وأختك رملة وهي تهرب في منتصف الليل مع عشيقها.
4: من نقل لك هذه الأخبار؟
5: لا يهم من نقلها إلي، المهم أنه قد حدث.
4: إن لم تخبريني من نقل لك هذه الأخبار لبقرت بطنك.

0: افعل ذلك، افعل ذلك، خير لي أن أموت من أن يقال عني زوجة رجل قد شارك في قطع طريق ابن بنت رسول الله.
1: لولا أنني عاهدت عشيرتك بصونك والحفاظ على حياتك لسفكت دمك.
0: ليس قبل أن تطلقني يا ابن حويزة.
1: أنت طالق.
0: الحمد لله، الحمد لله، لقد عفيتني مما أنت قادم عليه. الحمد لله.

0: إلى أين يا ابن حويزة؟
1: أمضي إلى النهر فأملأ هذه القربة ماء.
0: إنني بانتظارك.
1: ربما يطول غيابي بعض الوقت.
2: أراك سئمت المعركة ولم يشتعل أواره بعد؟
3: ماذا تقول في رجل طلق زوجته وهجر داره ومضى يقاتل؟
2: أتخشى القتال يا ابن حويزة؟
3: أتراني أخشى الوغى يا ابن الأصبغ؟ والله وددت لو أن تقطعني السيوف قبل أن يقال عني أني جبنت.
2: بارك الله فيك. إذا ما الذي يدفعك إلى مثل هذا التشاؤم؟ أتراك نادم على قتال الحسين؟
3: لا، فقد اجتاحني ما يشبه الكيد لزوجتي وثأرا لأبي وأبناء أرومتي، حتى بدت طواقا لمبارزة الحسين، مبارزة لو سفكت فيها دمه ما اضطربت أبدا.
2: كنت أعلم أنك أهل لهذه المهمة وتستحق ما أخذته، بل زيادة علي.
3: اسمع يا ابن أصبغ، وعدتني أن تعوضني ما خسرته في المعركة متى انتهت المعركة وعدت إلى داري.
2: أتراني أخلف بوعد قطعته أمام القوم؟ اطمئن، ستكون صاحب حظوة عند الأمير لم ينالها أقرانك أبدا. عادت إليك كآبتك؟
3: لا أدري، لا أدري ما سر هذه الكآبة. ما أن أخرج منها لحظة حتى تعود إلي.
2: انطلق بحصانك، املأ قربتك وعد إلي سريعا، فلنا حديث لم نكمله بعد.
4: ألا زلت توقد نارا؟
5: وماذا تريدني أن أفعل؟
4: ألا تقوم إلى صلاتك يا رجل وقد آن أوانها؟
5: سأصلي عندما أعود إلى داري، وسأصلي ما فاتني منها في هذه الديار.
4: أو تضمن أنك ستبقى حيا وأنت في حرب ستنشب اليوم أو غدا؟
5: سأكون حيا بإذن الله، فنحن كثرة وهم قلة.
4: هب أنك لم تمت في الحرب، وهل تضمن نفسك ستعيش حتى صبيحة الغد؟
5: إليك عني يا رجل.
4: الحمد لله، الحمد لله الذي وافقني لأداء صلاتي.
5: وهل تعتقد أن صلاتك مقبولة وأنت ترفع سيفك في وجه الحسين ابن بنت رسول الله؟
4: ماذا قلت؟
5: أظنك سمعتني جيدا.
4: لا أدري ما الذي غرني كي أقبل معكم إلى كربلاء.
5: لقد غرتك الدنيا يا أخي كما غرتني أنا.
4: إياك أن توسوس لي يا رجل، لقد جئنا لنصرة الأمير الذي عينه الخليفة. أو تشك أن الخليفة هو إرادة الله على الأرض؟ إذن نحن في حل مما فعلناه، فإن أصبنا أنابنا الله، وإن أخطأنا وقع على الخليفة وزرنا.
2: ما به صاحبنا؟
5: دعك منه. أمتأكداً أنت من أن وليد بن حويزة سيقوم بهذه المهمة؟
2: غداً سترى بأم عينيك كيف يفرق صاحبك الصفوف ويتقدم نحو الحسين.
5: أرحتني يا رجل، عندما تنتهي هذه المعركة ستذهب قبيلتنا إلى دار ابن زياد مرفوعة الرأس، وقد أدلت في دلوها. أيكون هذا نتاج المئة درهم؟
2: بل نتاج حدث مضى، أعرف تفاصيله.
5: وما هو هذا الحدث؟

0: موت حويزة الموائن.
1: أتعتقد أن الحسين له علاقة بموت حويزة؟
0: اسمع، عندما هربت شقيقة وليد خلسة ومضت مع حبيبها ورد بن حفصة الكندي، شعر والدها بالصدمة ومات هما بعد ذلك بشهور. حينها ارتقب وليد الثأر لوالده.
1: وما صلة ما يحدث هنا في كربلاء بتلك القصة العابرة؟
0: أوهمته أن وردا الذي خطف شقيقته رملة لمحته ذات يوم برفقة الحسين، واختلقت له حديثا نسبته لذلك الرجل، بينت فيه حبه لابناء فاطمة. هذا كل ما في الأمر.
1: أضف إلى ذلك 100 درهم. الدراهم تفعل الأعاجيب.
0: صدقت.
1: ألا تعتقد معي أن المال والثأر هما عاملان يضافان إلى عوامل أخرى تدفع وليدا لتنفيذ هذه المغامرة؟
0: ربما. انظر لابن حويزة، لقد نجح في الوصول إلى معسكر الحسين.
1: وما عساه أن يفعل؟
2: يا حسين
0: اسمع ما يقوله،
2: إني مبارزك حتى الموت.
3: من أنت؟
2: أنا وليد بن حويزة.
3: اللهم حزه إلى النار واخمد أنفاسه بحصانه.
2: انظر، انظر إلى الحصان كيف يعدو به،
0: إنه يحاول أن يوقعه.
2: ما عدت أرى شيئا،
0: وأنا كذلك.

0: جهينة؟
1: جئت أسترد أمتعتي.
0: ولماذا لم تأخذيها من قبل؟
1: لقد طلقني وأقفل الدار، فانتظرت عودته. أما وقد مات فقد آن لي أن أخذها.
0: والله لا أرى على وجهك حزنا ولا في عينيك دمعا.
1: عليت على نفسي ألا أندب رجلا مضى لقتال الحسين.
0: هل تعرفين من قتله؟
1: وكيف لي أن أعلم وأنا لم أرى غيرك؟
0: قتله حصانه.
1: حصانه؟
0: نعم، والله ما إن دعا عليه الحسين حتى انتفض حصانه وأخذ يعدو ويعلو به ويهبط وكأنه يريد أن يرمي من على ظهره غير مكترث لصرخات صاحبه، وما إن وقع على الأرض حتى أخذ الحصان يدوس على صدره مرة وأخرى وأخرى كأنه يريد أن يقتله حتى فاضت أنفاسه.
1: أيعقل أن يقوم الحصان بكل هذا؟
0: لقد حدث هذا أمام ناظري.
1: سبحانك يا رب، هذا بعض عقابك دون شك.
2: ويلكم، أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم سفكتم، وأي حرمة لرسول الله انتهكتم. ويلكم ويلكم، ألا ساء ما قدمتم لأنفسكم؟ ألا ساء ما قدمتم لأنفسكم؟ ألا إنكم في النار لخالدون؟ ألا إنكم في النار لخالدون؟
3: ابتعدوا عني وإلا أضرب بكم بسيفي. هذا

طقت الفجر نمشي إليه، النهر طقت الفجر نمشي إليه، نطبق جفوفه ونجيب مذلله، نطبق جروفه ونجيب الله. الحشد عباس في طف كربله، الحشد عباس في طف الله، ينقطع راس الشمر من يوصله، ينقطع الله. والنهار يصبح عبد هو يتعنى ويرد، والنهار يصبح عبد يتعنى ويرد. عباس قائد الحشد، الحشد والحرم ما تنسبه، الله الله. حسين والعباس يمزين بإجاو، والحشد يم الخيام استعرضه، استعرض استعرض.

صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء،

0: I saw blood streaming down the neck of Imam Zainul Abidin.
1: As-salamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام.

ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم غاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ملعونين. أما بعد، for the happiness of Hazrat Zahra Mirziya, for the enlightenment of the graves of your marhumeen, of the graves of the shuhada, ulama and siddiqeen, for the safety of the followers of Ahlul Bayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Baqiyatullah al-A'zam arwahun al-fida, please recite your loudest salawat. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of our Azza for Abi Abdullah, that Allah subhanahu wa ta'ala forgives our sins. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala forgives the sins of our parents. Ya Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. Oh Allah, those who are ill, give them shifa'ah. Those who are in debt, clear their debts.

0: She says, no, why do you ask? She says, there is no place on the body of this girl where there isn't a wound or a bruise. What's happened to her? Zainab says, this is the way Shemara treats the orphan of Hussein.
1: أنا على الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله ماتم يا حسين يا حسين.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين.